أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا

أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا.

ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء

الحافظ الأعلى العلي، أنت الملك الملك المولى الولي، الأكرم الكريم والرزاق والبارئ الخالق والخلاق القادر.

الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون.

وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم الكذب وتصيف ألسنتهم الكذب.